عقيزة من يشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلقيزة من يشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس مرايكيني هز اشمو خورا قليا يها الزاف دروند مرادور شو مرادور كيني هز اشمو خورا قليا يهي عذاب دروند کینی مرا دور شو مرا